0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. نبدأ من جزيرة كريت وجنوب بحر إيجا اللذين يبقيان في قلب موجة الطقس السيء اليوم الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع. وبحسب التحديث الأخير للنشرة الاستثنائية الأحوال الجوية الخطرة من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية على فترات مع تجدد قوة الظواهر اعتبارا من بعد ظهر اليوم على أن تشتد بشكل أكبر غدا السبت وتستمر حتى الأحد. وفي الوقت نفسه تحصي كريت خسائر موجة الطقس العنيف الذي خلفت قتيلا من مرب الماشية وأضرارا واسعة في البنى التحتية والمنازل والمزروعات. وسجلت أضرار كبيرة في بلدية ميلوبوتاموس فيما تقرر إبقاء المدارس ودور الحضانة مغلقة اليوم الجمعة في عدد من المناطق المتضررة مع استمرار حالة التأهب. وفي حركة النقل البحري تتسبب الرياح العاصفة مشاكل خطيرة في حركة السفن وتبقى سفن عدة راسية في موانئ بيريوس ورافينا ولافريو بسبب الظروف الجوية فيما تستمر رحلات السفن التقليدية إلى جزر خليج سارونيكو. سياسيا يتوجه رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متوتاكس اليوم الجمعة إلى بيريا حيث من المقرر أن يلتقي رئيس بلدية المدينة ويزور دير القديس أيضا ديونيسوس. وأيضا أعزائي سيزور بيريا وليس بيريا. وفي لتخر يتحدث ميتسوتاكس بعد الظهر عن ملف إدراج جبل أولمبوس على قائمة اليونسكو قبل يتوجه إلى كاتريني ويلتقي عددا من المواطنين. وغدا السبت ينتقل رئيس الوزراء إلى سالونيك للمشاركة في مراسم توقيع بروتوكول لتسليم وتسلم مقتنيات تاريخية بين اليوناني وبلغاريا. اقتصاديا تسجل أسعار النفط ارتفاعا قويا جديدا مع تجاوز سعر خان برنت مستوى 102 دولار للبرميل. أسعار الكهرباء في اليونان. وفي ملف الطاقة أعلنت شركة الكهرباء العامة اليونانية ذي الإبقاء على تعرفة الكهرباء الزرقاء خلال أكتوبر عند 11.5 سنتا للكيلو الوات ساعة، أما التعرفة الخضراء فترتفع بنحو 7%، فيما أعلنت الشركة أنها ستتحمل جزءا من الزيادة المسجلة في السوق الجملة. كما يحافظ برنامج My Home for Student على سعر 11.5 سنتا لأول 150 كيلو وات ساعة إلى جانب مزايا إضافية للطلاب في اليونان. دبلوماسيا، من توقع وصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أثينا خلال الأيام المقبلة ضمن جولة تشمل عددا من العواصم الأوروبية. وتشكل اليونان محطة رئيسية في الجولة مع انعقاد الحوار الاستراتيجي بين أثينا وواشنطن. ومن المقرر أن يترأس روبيو الوفد الأمريكي في المحادثات مع الجانب اليوناني على أن تتناول المباحثات مجموعة واسعة من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية. وفي الأخبار الأمنية، ألقت السلطات الأمنية القبض على رجل يبلغ العمر 32 عاما بعد حادثة عنف أسري وقعت في لافريو. وبحسب المعلومات الواردة اقتحم الرجل منزل شركته السابقة بعد تحطيم إحدى النوافذ واعتدى بسكين عليها وعلى شريكها وذلك أمام طفلين صغيرين يبلغان عامين وثلاثة أعوام، والقت الشرطة القبض على المشتبه به. وأيضا أعزائي المستمعين نختتم بأحوال الطقس في اليونان. أمطار محلية وعاصف رعدية متوقعة في وسط البلاد وجنوب شرقها إضافة إلى إيفيا وجنوب بحر إيجا. وفي كريت يتوقع أن تشتد الأمطار والعواصف. وفي أثينا احتمال لعواصف رعدية متفرقة ودرجات الحرارة في حدود 21 درجة مئوية. أما في سالونيك فتسود سحب قليلة مع درجات حرارة تصل إلى نحو 25 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا The Voice of Greece، صوت اليونان، نقترب منكم أكثر.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.